0: neige, la plus petite des grandes, la plus grande des petites.
1: Sunhouse Edition, تقدم غازي بخاطر جلالي وفتحي بخاطر فرانسوا إديسيون لوغاي ناس مارسيلي بخاطر يعقوب ناس وهران بخاطر بن علي نسيبي بخاطر فؤاد منامي

0: Radio Collège, osez la différence.
1: قضية بريزونت عقيل هيا عبد الحق ونسيمة ولينس الصغيرة يحيى راشد الباريزية وناس المرادية وحيد سمينة خيي سيد أحمد لاروز بلو يحيى مومن المونتي كريستو ناس وجدة ناصر أرابيكا صاحبي وخويا سليمان ياماني